هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15

0: 1280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.

من دلي استمعنا أيها السادة لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق اليومي. التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء نريندرا مودي يلتقي بالعديد من رؤساء الدول على هامش الدورة 26 لمؤتمر شنغهاي للتعاون. التقى رئيس الوزراء نريندرا مودي برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قرغيزستان السيد سادر جابروف، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية الدكتور مسعود بزشكيان في بشكيك على هامش الدور 26 لمنظمة الشنغهاي للتعاون في 31 أغسطس عام 2026. كان لقاء رئيس الوزراء

رمادي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول لقاء بينهما هذا العام. كان الزعيمان قد التقيا سابقا في دلهي لحضور القمة السنوية 23 المقرر عقدها في ديسمبر عام 2025. استعرض الزعيمان التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات عديدة تشمل المجالات السياسية الاقتصادية الدفاعية الطاقة الفضاء التنقل والعلاقات الشعبية. ورحب بنتائج الدورة 27 للجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتجارة والشؤون الاقتصادية والثقافية التي عقدت في 24 أغسطس عام 2026 في موسكو. تبادل الزعيمان وجهة النظر حول مشاركة الهند وروسيا في الساحة متعددة الأطراف لا سيما في مجموعة بريكس برئاسة الهند لعام 2026. كما تبادل وجهة النظر حول قضايا إقليمية وعالمية رئيسية ذات اهتمام مشترك بما في ذلك النزاعات في غرب آسيا ومنطقة البحر الأسود التي أثرت على التجارة البحرية والسلامة وأمن البحر الهنود. وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لحل النزاعات. واتفق الزعيمان على مواصلة الانخراط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين البلدين والتي لا تزال تسجل نموا كبيرا وأظهرت مرونة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي. صرح رئيس الوزراء بأنه يتطلع إلى الترحيب بالرئيس بوتين في الهند لحضور قمة بريكس 18 في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر عام 2026. خلال لقائه مع السيد سادير جابروف رئيس جمهورية قرغيزستان هنأ رئيس الوزراء مودي الرئيس جابروف بحرارة بمناسبة عيد استقلال جمهورية قرغيزستان مؤشرا إلى أن ذلك يضفي أهمية خاصة على افتتاح قمة منظمة الشنغهاي للتعاون في اليوم نفسه. كما هنأ الرئيس جابروف على استضافته للقمة 26 للمنظمة. واستعرض الزعيمان التقدم المحرز في العلاقات الثنائية وأكد مجددا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وقرغيزستان واتفق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مراعاة أوجه التكامل بين اقتصاد البلدين. كما ناقش تنمية العلاقات الشعبية خلال تبادل الطلاب والتعاون الثقافي. أكد رئيس الوزراء على المشاركة الفعالة للهند في اجتماعات منظمة الشنغهاي للتعاون التي عقدت برئاسة جمهورية قرغيزستان، وأضاف أن هذه المشاركة تعكس الاحترام المتبادل، الثقة والدعم المتبادل الذي يميز العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين. كما شكر رئيس الوزراء الرئيس سادير جابروف على كرم ضيافته وحسن استقباله وعلى نجاحه في تنظيم قمة منظمة الشنغهاي للتعاون. التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي برئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان للمرة الأولى منذ إعادة تعيينه عقب الانتخابات العامة في أرمينيا في يونيو من هذا العام. هنأ رئيس الوزراء مودي رئيس الوزراء باشينيان على فوزه في الانتخابات وتوليه منصبه. وخلال اجتماع ناقش الزعيمان التعاون الثنائي في مجالات الدفاع الاقتصاد الصناعات الدوائية التعدين التعليم الثقافة. وأعرب عن ارتياحهما لتوسع التعاون الثنائي في عدة مجالات في الآونة الأخيرة. والتزم بتعزيز هذه العلاقات التي تتسم بالدفء والصداقة الخاصة بين البلدين. ناقش الزعيمان أيضا التطورات الإقليمية والعالمية بما في ذلك الوضع في غرب آسيا. وأكد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة مواصلة الجهود عبر الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. اطلع رئيس الوزراء باشينيان رئيس الوزراء مودي على الوضع الحالي لتنفيذ اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان. اتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان
على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكيك. ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية، كما بحث التطورات الأخيرة في نزاع غرب آسيا، وتبادل وجهات النظر حول الوضع المتغير. وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد مجددا موقف الهند الثابت بصدور وتحل جميع القضايا.

عبر الحوار والدبلوماسية. أكد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة مواصلة الجهود لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ودعا إلى حماية حرية الملاحة والتجارة، مشددا على ضرورة عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك السفن التجارية والبحارة تحت أي ظرف من الظروف. أكد رئيس الوزراء مجددا استعداد الهند للتعاون الوثيق مع إيران في المنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك مجموعة بريكس ومنظمة الشنغهاي للتعاون، وأعرب عن تطلعه للترحيب بالرئيس بيزشكيان في الهند لحضور قمة بريكس. هنا دلهي. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التعليق اليومي، قدمه لكم عزير إقبال. والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا، وبعد ذلك نقدم لكم قطعتان من الأغاني الهندية الرائعة، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، وحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها لحضراتكم عزير إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يجدد دعوته إلى دعم المنتجات المحلية وتجنب شراء الذهب غير الضروري وإقامة حفلات الزفاف في الخارج. رئيس الوزراء يلقي كلمة في الجلسة الختامية للقمة الوزارية لوزارة جال شاكتي في نيودلهي اليوم. الولايات المتحدة تبدأ غارات جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. سمع دبيو انفجارات في بندر عباس وهرمز. فريق الطب الشرعي الهندي يبدأ تحليل الحمض النووي لتحديد هوية ضحايا الفيضانات المفاجئة في نيبال. والنبوة الأخير من الرياضة. أبرز لاعب الريشة الطائرة الهنود لاكشا سين، كيدامبي سريكانث وتانفي شارما يبدأون مشاركتهم في بطولة الصين للماسترز سوبر 750 في شينزن اليوم. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. رئيس الوزراء المنتجات المحلية. جدد رئيس الوزراء نريندرا مودي دعوته إلى تبني المنتجات المحلية وتجنب شراء الذهب غير الضروري.

إقامة حفلات الزفاف في الخارج. وفي رسالة مصورة طلب رئيس الوزراء من الهنود تجنب السفر الترفيه إلى الخارج، الامتناع عن الزواج في الخارج، والامتناع عن شراء الذهب إلا لضرورة القصوى. وهنأ السيد مودي البلاد على تسجيلها نموا اقتصاديا بنسبة 7.8% وتحدث عن ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي وإيلاء مزيد من الاهتمام للمنتجات المحلية. وقال رئيس الوزراء إن الهند تتقدم بخطى سريعة رغم حالة عدم اليقين العالمية، الحروب، الأزمات واضطرابات سلاسل التوريد. وفي معرض رده على منتقديه قال إن بعض الأشخاص داخل البلاد غارقين في جو من اليأس ينشرون الأكاذيب في كل مكان. وأكد السيد مودي أن شباب البلاد سيرون أحلامهم تتحقق بفضل العمل الجاد الذي يبذلونه اليوم. كما دعا المواطنين إلى مواصلة المساهمة في تقدم البلاد مؤكدا صواب سياسات الحكومة ونواياها. قمة وزارة جال شاكتي. يلقي رئيس الوزراء نرندرا مودي كلمة في الجلسة الختامية لقمة وزارة جال شاكتي في نيودلهي اليوم. وتعد هذه القمة التي انطلقت أمس وتستمر ليومين الأولى ضمن سلسلة من القمم الوزارية التي وزعها رئيس الوزراء لتعزيز روح الفريق الهندي وتعميق التعاون الفيدرالي. وتجمع القمة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات لمناقشة الأولويات القطاعية الحاسمة ووضع خطط عمل محددة المدة. وتركز القمة على 4 محاور رئيسية تشمل التنفيذ الفوري لمشاريع البنية التحتية للمياه، مبادرة جال سانشاي جان بهاغيداري، استدامة مصادر مياه الشرب، ومبادرة جال جيفان 2.0. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المشتركة عن الأهداف الوطنية وضمان ترجمة المداولات إلى تحسينات ملموسة في الحكومة وتقديم الخدمات. من دليل نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإسلامي داخل إيران. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمع في بندر عباس، هرمز، عسلوية، جيروت، قشم، كونارك، تشابهار، جاسك، سرك والعفان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أنهت موجة الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي، مواقع لزرع الألغام، مواقع اتصالات وغيرها. وأضافت أن هذه الضربات تأتي في أعقاب محاولات هجمات شنها الحرس الثوري مؤخرا على سفن تجارية في مزيق هرمز وعلى جنود أمريكيين. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية استهدفت منزلا كان يقام فيه حفل الزفاف في مدينة كوهستاك، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال من أن أي رد من إيران على الهجوم المبرر سيقابل برد أقوى من واشنطن. كما ألمح ترامب إلى أن هجوما أكبر بكثير على طهران لم يأتي بعد. ردا على ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم على ثكنات عسكرية أمريكية في معسكر تيتن بالأردن. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة جوية الشيخ عيسى بالبحرين. أعلن الجيش الكويتي أن الهجمات الجوية للبلاد تصدت لهجمات شنتها طائرات مسيرة معادية من إيران. نيبال عينات الحمص النبوي. بدأ فريق الطب الشرعي الهندي المكون من 19 عضوا بتحليل عينات الحمص النبوي بالتعاون مع خبراء الطب الشرعي لمساعدة في تحديد هوية المتظاهرين من الفيضانات المفاجئة الأخيرة في نيبال. وأفادت السفارة الهندية أن الفريق بدأ التحليل في مختبر العلوم الجنائية المركزي التابع لشرطة نيبال والمختبر الوطني للعلوم الجنائية بمنطقة خومالتار في وادي كاتماندو. يعمل الخبراء الهنود مع نظرائهم لتسريع معالجة عينات الحمض النووي التي جمعت من المناطق المتضررة من الفيضانات والمساعدة في تحديد هويات الضحايا والمفقودين. ويأتي نشر فريق الطب الشرعي الهندي ضمن الجهود المتواصلة لدعم نيبال في أعقاب الفيضانات المفاجئة الأخيرة التي تسببت في خسائر فادحة في الأرواح وتركت العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. وأفادت الشرطة النيبالية أنه تم انتشال 1068 جثة حتى مساء أمس، منها 400 جثة لم تكن سوى أجزاء منها، مما يعقد عملية التعرف على هويتها. ومع استمرار ارتفاع حصيلة القتلى في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي، جمعت السلطات عينات من الحمض النووي من العديد من الجثث المجهولة الهوية لدعم جهود التعرف عليها في المستقبل. وسجلت مقاطعة شتوان أعلى عدد من الجثث التي تم انتشاله حتى الآن. وقامت السلطات بدفن مئات الجثث في أماكن مفتوحة على ضفاف الأنهار بعد جمع عينات الحمض النووي للتعرف عليها لاحقا. ووفقا للشرطة النيبالية لا يزال 4606 أشخاص في عداد المفقودين، من بينهم 583 أجنبيين، مما يثير مخاوف من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى. أفادت السلطات بأن الجهود المستمرة لتعاقب الأشخاص المفقودين في مشاريع الطاقة الكهرومائية المختلفة على طول نهر بونيكوشي وتريشولي في منطقة راسو ونماكوت. الريشة الطائرة. في منافسات الريشة الطائرة يبدأ أبرز لاعب الهند لاكشيا سين وكيدامبي سريكانث وتانفي شارما مشوارهم اليوم في بطولة الصين للأساتذة السوبر 750 بشين.

0: 人في مقاطعة غوانغدونغ. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يجدد دعوته إلى دعم المنتجات المحلية وتجنب شراء الذهب غير الضروري وإقامة حفلات الزفاف في الخارج. رئيس الوزراء يلقي كلمة في الجلسة الختامية للقمة الوزارية لوزارة جال شاكتي في نيودلهي اليوم. الولايات المتحدة تبدأ غارات جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. سمع دافيو انفجارات في بندر عباس وهرمز. فريق الطب الشرعي الهندي يبدأ تحليل الحمض النووي لتحديد هوية ضحايا الفيضانات المفاجئة في نيبال. أبرز لاعبي روشا الطائرة الهنود لاكشي سين، كيدامبي سريكانث وتانفي شارما يبدأون مشاركتهم في بطولة الصين للماسترز سوبر 750 في شينزن اليوم. وبهذا تنتهي نشرتنا الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من منوعات غنائية هندية.

استمعتم أيها السادة إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

رئيس الوزراء الماضي يجدد دعوته إلى دعم المنتجات المحلية وتجنب شراء الذهب غير الضروري وإقامة حفلات الزفاف في الخارج. رئيس الوزراء يلقي كلمة في الجلسة الختامية للقمة الوزارية لوزارة جال شاكتي في نيودلهي اليوم. الولايات المتحدة تبدأ غارات جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. سمع دبيع انفجارات في بندر عباس وهرمز. فريق الطب الشرعي الهندي يبدأ تحليل حمض النووي لتحديد هوية ضحايا الفيضانات المفاجئة في نيبال. أبرز لاعب رئيس الطائرة الهنود لاكشيا سين، كيدامبي سريكانث وتانفي شارما يبدأون مشاركتهم في بطولة الصين للماسترز سوبر 750 في شينجن اليوم. جدد رئيس الوزراء الماضي دعوته إلى تبني المنتجات المحلية وتجنب شراء الذهب غير الضروري وإقامة حفلات الزفاف في الخارج. وفي رسالة مصورة طالب رئيس الوزراء من الهنود تجنب السفر الترفيهي إلى الخارج، الامتناع عن الزواج في الخارج، والامتناع عن شراء الذهب إلا لضرورة القصوى. وهنأ السيد مودي البلاد على تسجيلها نموا اقتصاديا بنسبة 7.8%.

بالمئة وتحدث عن ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي وإيلاء المزيد من الاهتمام للمنتجات المحلية. يلقي رئيس الوزراء الماضي كلمة في الجلسة الختامية لقمة وزارة التجارة الشركية في نيودلهي اليوم، وتعد هذه القمة التي انطلقت أمس وتستمر ليومين الأولى ضمن سلسلة من القمم الوزارية التي وضعها رئيس الوزراء لتعزيز روح الفريق الهندي وتعميق التعاون الفيدرالي، وتجمع القمة بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات لمناقشة الأولويات القطاعية الحاسمة ووضع خطط عمل محددة المدة. هنا دلي أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة مملحن الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز. سيداتي وسادتي، حسب مألوف العادة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطيرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو عنا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر له من سورة الممتحنة، فاستمعوا إليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند. ثم نقدم لكم اليوم الغزل والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذه البرامج وهو سبوت لايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي والأغاني من الأفلام الهندية القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. والآن أيها السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرت الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. الهند ترسل طائرة خامسة محملة ب5.5 طن من الأدوية والمعدات الأساسية لمساعدة نيبال المتضررة من الفيضانات وارتفاع حصيلة الوفيات ليتجاوز 1100 شخص. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش يشارك في قمة بريكس 18 في نيودلهي. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تصدر تحذيرا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة للغاية على شرق ولاية ماديا براديش. تعين المارشال الجوي المتقاعد جيتندرا مشرا كأول رئيس تنفيذي لصندوق شيرام جانم بومي شترا. وفي مصر مقتل 22 شخصا في حادث مروري. ومباحثات حول التجارة والدفاع والتكنولوجيا والطاقة تتصدر جدول أعمال الزيارة الأولى لرئيس وزراء بلجيكا الهند. وفي الرياضة اللاعبان الهنديان كيدامبي سريكانت وتانفي شارما يتأهلان إلى الجولة الثانية من بطولة الصين المفتوحة. والآن إليكم الأخبار بقدر حساب التفصيل. كثفت الهند عمليات الإغاثة في نيبال المتضررة من الفيضانات حيث أرسلت نيودلهي الدفعة الخامسة من المساعدات الطارئة. وقد أعلن السفير الهندي لدى نيبال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول الطائرة الهندية الخامسة المحملة بمساعدات الإغاثة والإنقاذ إلى الدولة الواقعة في منطقة هيمالايا بعد ظهر اليوم. ونقلت الطائرة فريق إنقاذ مكونا من 11 عزفا ومزودا بمعدات متخصصة لعمليات الإنقاذ داخل الأنفاق بالإضافة إلى 5.5 طن من الأدوية الأساسية. وكانت الفيضانات المفاجئة التي نجمت عن انهيار جليدي وصخري بالقرب من الحدود بين نيبال والتبت قد ألحقت دمارا واسعا بالبلدات والقرى في شمال ووسط نيبال في 26 من الشهر الماضي. وقد نفذت القوات الجوية الهندية عدة طلعات جوية لنقل الإمدادات الضرورية إلى المناطق المتضررة، كما قدمت الهند دعما متخصصا في مجال البحث والإنقاذ حيث شاركت الفرق الهندية في عمليات ميدانية شملت أنفاق محطات الطاقة الكهرومائية وفي جهود الطب الشرعي لتحديد هوية الضحايا في ظل الأعداد الكبيرة للقتلى والمفقودين. سيشارك معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريش في قمة بريكس 18 التي ستوقد في نيودلهي في وقت لاحق من هذا الشهر، وبصفتها الرئيس الحالي للمجموعة هذا العام. تستضيف الهند القمة في 12 و13 من شهر سبتمبر في مركز بهارات مندابم بنيودلهي. وتجمع القمة قادة الدول الأعضاء في بريكس والدول الشريكة بالإضافة إلى المدعوين من خارج المجموعة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون الخارجية. ويتمثل شعار رئاسة الهند للمجموعة في البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وتعد الهند عضوا مؤسسا في بريكس، وقد تولت رئاسة المجموعة سابقا في الأعوام 2012 و2016 و2021، كما تسلمت رئاستها للمرة الرابعة في الأول من شهر يناير عام 2026. وتحتفل مجموعة بريكس هذا العام بالذكرى 20 لتأسيسها. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة للغاية في مناطق متفرقة من شرق ولاية ماديا براديش غدا. ووفقا للهيئة ستشهد مناطق غرب البنغال وسكيم وفيدرابا وغرب بلاد آندرا براديش الواقعة في منطقة سفوح جبال هيمالايا أمطار غزيرة إلى غزيرة جدة غدا. ومن المتوقع أن تشهد عدة مناطق في دلهي والبنجاب وهاريانا وهيماشل براديش وأتراخن وشانديغار وبيهار وشاتيسغار وشرق بلاد آندرا براديش

أترى براديش وغرب ولاية مادية براديش أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين. كما توقعت الهيئة حدوث عواصف رعدية مصحوبة ببرق ورياح عاصفة في جامو وكشمير ولاداخ ومهاراشترا وأوديشا وأندرا براديش وتلانجانا وداخل ولاية كارناتكا غدا. في غضون ذلك شهدت مناطق عديدة في دلهي هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال النهار. وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى خفيفة جدا مصحوبة بعواصف رعدية وبرق في العاصمة غدا. في ولاية أودرا براديش تم اليوم تعيين المارشال الجوي المتقاعد جيتندرا ميشرا القائد السابق للقيادة الجوية الغربية كأول رئيس تنفيذي لصندوق شريرام جانمبومي كشيترا في أيوديا. وجاء الإعلان عن هذا التعيين عقب اجتماع لمجلس أمناء الصندوق عقد في مانيرام داس شاواني بأيوديا برئاسة رئيس الصندوق بهانت نيريتيا جوبال داس. بتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية الإشراف على العمليات الإدارية للصندوق وتولي المهام التشغيلية الرئيسية المتعلقة بمجمع معبد شريرام. كما أعلن كريشنا موهان الأمين العام المؤقت للصندوق عن تعيين 3 أعضاء جدد وهم مادان موهان باندي محام بارز من أيوديا وماهيش باشانكا من دلهي والدكتورة نيرمالا يادف مديرة مدرسة متقاعدة من شيكوهاباد. لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرون اليوم في حادث تحطم حافلة ركاب في شبه جزيرة سيناء بمصر، وشملت قائمة الضحايا مواطنين مصريين وأردنيين. وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن الحادث وقع على الطريق الرابط بين مدينة دهب ونوبيو السياحيتين في محافظة جنوب سيناء. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحافلة كانت في طريقها من القاهرة إلى العاصمة الأردنية عمان. عندما انقلبت على الطريق الواصل بين الدهب ونيوبين، مشيرة إلى أن 10 أردنيين كانوا من بين القتلى. كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن الحافلة انقلبت إثر انفجار أحد إطاراتها. يصل رئيس وزراء بلجيكا السيد باريت دي ريفيفر إلى نيودلهي بعد قليل في زيارة للهند تستغرق 3 أيام يرافق فيها وزير الدفاع البلجيكي السيد تيو فرانكين. وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء دي ريفيفر إلى الهند منذ توليه منصبه في فبراير من العام الماضي، حيث سيجري غدا محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. كما يلقي المسؤول البلجيكي كلمة رئيسية خلال فعالية تجارية ينظمها اتحاد الصناعات الهندية، وذلك في سياق اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ويفيد مراسلنا بأن الزيارة ستشكل فرصة لتعزيز الشراكة بين الهند وبلجيكا ودفع عجلة التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك تشمل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة المتجددة. اليوم انخفضت أسعار النفط الخام العالمية، إذ تراجع خام برنت بنسبة 1% ليصل إلى 93.73 دولارا للبرميل في التعاملات خلال اليوم. كما انخفض خام غرب تكساس البسيط بنسبة 1% أيضا مسجلا 89.24 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لآخر التقارير الواردة. وفي الرياضة، في منافسات كرة الريشة تأهل كل من الهندي كيدامبي سريكانث وتانفي شارما إلى الدور الثاني من بطولة شاينا ماسترز فئة سوبر 750 بعد تحقيقهما الفوز بمجموعتين متتاليتين في منافسات الفرد بمدينة شينزين في مقاطعة قوانغدونغ. كما تأهل أيضا الثنائي ساتوكس راج رانكيريدي وشراغ شيتي في منافسات زوج الرجال، والثنائي دروف كابيلا وتاشنيشا كراستو في منافسات الزوج المختلط إلى الدور التالي. وفي منافسات فرد الرجال تغلب سريكانث الحائز على الميدالية الفضية في بطولة العالم عام 2021 على لاعب الصين تايبي شي يوجين.

النتيجة 21 مقابل 16 و21 مقابل 15 في المباراة الافتتاحية. بيواجه المصنف الأول عالميا سابقا في مباراته القادمة الكندي فيكتور لاي المصنف التاسع عالميا. وفي المقابل أقصي لاكشيسين الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم عام 2021 من البطولة بعد خسارته أمام فيكتور لاي بنتيجة 14 مقابل 21 و7 مقابل 21. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة يوم الهند. والآن أيها السادة سنقدم إلى خدماتكم الغزل.

التعليق وموضوعه. رئيس الوزراء الرمادي يلتقي بالعديد من رؤساء الدول على هامش الدورة 26 لمؤتمر شنغهاي للتعاون. التقى رئيس الوزراء الرمادي برئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية قرغيزستان السيد سادر جابروف، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان، ورئيس جمهورية إيران الإسلامية الدكتور مسعود بزشكيان في بشكيك على هامش الدور 26 لمنظمة الشنغهاي للتعاون في 31 أغسطس عام 2026. كان لقاء رئيس الوزراء مودي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول لقاء بينهما هذا العام. كان الزعيمان قد التقيا سابقا في دلهي لحضور القمة السنوية 23 المقرر عقدها في ديسمبر عام 2025. استعرض الزعيمان التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات عديدة تشمل المجالات السياسية، الاقتصادية، الدفاعية، الطاقة، الفضاء، التنقل والعلاقات الشعبية، ورحب بنتائج الدورة 27 للجنة الحكومية المشتركة بين الهند وروسيا المعنية بالتجارة والشؤون الاقتصادية والثقافية التي عقدت في 24 أغسطس عام 2026 في موسكو. تبادل الزعيمان وجهات النظر حول مشاركة الهند وروسيا في الساحة متعددة الأطراف لا سيما في مجموعة بريكس برئاسة الهند لعام 2026. كما تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية رئيسية ذات اهتمام مشترك بما في ذلك النزاعات في غرب آسيا ومنطقة البحر الأسود التي أثرت على التجارة البحرية والسلامة وأمن البحر الهنود. وأكد رئيس الوزراء مجددا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لحل النزاعات. واتفق الزعيمان على مواصلة الانخراط لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمميزة بين البلدين والتي لا تزال تسجل نموا كبيرا وأظهرت مرونة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي. صرح رئيس الوزراء بأنه يتطلع إلى الترحيب بالرئيس بوتين في الهند لحضور قمة بريكس 18 في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر عام 2026. خلال لقائه مع السيد سادير جابروف رئيس جمهورية قرغيزستان، هنأ رئيس الوزراء مودي الرئيس جابروف بحرارة بمناسبة عيد استقلال جمهورية قرغيزستان، مشيرا إلى أن ذلك يضفي أهمية خاصة على افتتاح قمة منظمة الشنغهاي للتعاون في اليوم نفسه. كما هنأ الرئيس جابروف

بروف على استعرافته للقمة 26 للمنظمة، واستعرض الزعيمان التقدم المحرز في العلاقات الثنائية، وأكد مجددا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وقرغيزستان، واتفق على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مراعاة أوجه التكامل بين اقتصاد البلدين. كما ناقش تنمية العلاقات الشعبية خلال تبادل الطلاب والتعاون الثقافي. أكد رئيس الوزراء على المشاركة الفعالة للحين في اجتماعات منظمة الشنغهاي للتعاون التي عقدت برئاسة جمهورية قرغيزستان، وأضاف أن هذه المشاركة تعكس الاحترام المتبادل، الثقة والدعم المتبادل الذي يميز العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين. كما شكر رئيس الوزراء الرئيس سادير جابروف على كرم ضيافته وحسن استقباله وعلى نجاحه في تنظيم قمة منظمة الشنغهاي للتعاون. التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي برئيس وزراء جمهورية أرمينيا السيد نيكول باشينيان للمرة الأولى منذ إعادة تعيينه عقب الانتخابات العامة في أرمينيا في يونيو من هذا العام. هنأ رئيس الوزراء مودي رئيس الوزراء باشينيان على فوزه في الانتخابات وتوليه منصبه. وخلال اجتماع ناقش الزعيمان التعاون الثنائي في مجالات الدفاع، الاقتصاد، الصناعات الدوائية، التعدين، التعليم والثقافة، وأعرب عن ارتياحهما لتوسع التعاون الثنائي في عدة مجالات في الآونة الأخيرة، والتزم بتعزيز هذه العلاقات التي تتسم بالدفء والصداقة الخاصة بين البلدين. ناقش الزعيمان أيضا التطورات الإقليمية والعالمية بما في ذلك الوضع في غرب آسيا، وأكد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة مواصلة الجهود عبر الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. اطلع رئيس الوزراء باشينيان رئيس الوزراء مودي على الوضع الحالي لتنفيذ اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان. اتفق الزعيمان على العمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا ثنائيا مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة الشنغهاي للتعاون في بشكيك. ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية، كما بحث التطورات الأخيرة في نزاع غرب آسيا وتبادل وجهات النظر حول الوضع المتغير. وأعرب رئيس الوزراء عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، وأكد مجددا موقف الهند الثابت بضرورة حل جميع القضايا عبر الحوار والدبلوماسية. أكد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة مواصلة الجهود لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ودعا إلى حماية حرية الملاحة والتجارة، مشددا على ضرورة عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك السفن التجارية والبحارة تحت أي ظرف من الظروف. أكد رئيس الوزراء مجددا استعداد الهند للتعاون الوثيق مع إيران في المنظمات متعددة الأطراف بما في ذلك مجموعة بريكس ومنظمة الشنغهاي للتعاون، وأعرب عن تطلعه للترحيب بالرئيس بزشكيان في الهند لحضور قمة بريكس.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

قرر ميرزا بزيارة المكان بدون تزييع أي وقت. وحينما وصل إلى دكان تولا فتنته حسن الخزافة التي صنعتها الفتاة الجميلة سهني. وخرجت كلمة سبحان الله عند رؤية هذه الآفنة الخزفية الجميلة. وسأل من تولا من الذي بنى له هذه الآفنة، فأجاب تولا إنه لم يكن إلا ابنته نفسها. عجيب، قال ميرزا معجبا بحسن التصاميم. وعندما كان يتجول ميرزا مع تولا في الدكان ويعاين تصاميم مختلفة الأواني الفخارية، أحس ببعض حركة في ناحية من الدكان، ورأى الفنانة الجميلة جالسة هناك منهمكة في عملها، إلا أنها وقفت وأتت لكي يرى الأجنبي المعجب بفنها. أدهش ميرزا عزت بيك بما أدى إلى سقوط الآنية الغالية التي كان يحملها في يده، وتحطمها إلى أجزاء لا يمكن إحصاؤها. هذا ما دفع سهني إلى قهقهة استمرت ترن في أذن ميرزا مثل أغنية حلوة. عاد ميرزا إلى مخيمه، ولكن ظل مضطربا طوال الليل. وفي الصباح التالي أخذ معه كيسة مليئة بالفلوس وذهب إلى دكان تولا، إلا أنه لم يجده في الدكان لأنه كان قد ذهب خارج المدينة لبعض أعماله. فوجد ابنته سهني التي كانت تتوقع من أعماق قلبها عودة معجبها. ولما وصل هناك سمع صوت الفتاة الجميلة التي قالت أنني كنت أعرف أنك ستعود. فقال ميرزا أنني عدت لأعوذ عما سببته من خسارة بسبب تقصير مني أمس. وأضاف قائلا أرني من فضلك جميع الأواني الجميلة الموجودة عندك، وأنا أود أن أشتري جميعها بأي ثمن. ولما شعر ميرزا أنه قد أنفق جميع أمواله، ولكن رغبته في اشتراء النوادر الفنية لم تشبه، عرض قلبه للفتاة الجميلة وطلب يدها في المقابل، مما نال قبولها. منذئذ بدأ ميرزا يزور دكان تولا كل يوم، مما زاد من حبهما يوما فيوم. إلا أن تولا لم يكن يرغب في تزويج ابنته إلى رجل أجنبي وارد، وأراد أن يزوج ابنته إلى رجل آخر، ولكن ذلك لم تقبله سهني، ولكنها أجبرت على ذلك. فذهبت بعد زواجها إلى منزل زوجها وراء نهر الشناب، وانضم ميرزا إلى جماعة للمتصوفين، وكان كثيرا ما يذكر اسم سهني في أبياته الشعرية، مما كسب له اسم مهيبال. أما سهني فلا تزال تحب مهيبال من أعماق قلبها، ولم تقبل زوجها الذي لم تكن لها فيه أي رغبة. وكان مهيبال يعيش في هذا الجانب من النهر، فكان مهيبال كل يوم يعبر النهر لملاقات سهني، حيث كان يصطادان السمك ويأكلانه. وذات يوم نزل مطر غزير، وكان هناك مثل الفيضان، فلم يستطع مهيبال أن يصطاد سمكا، فسأل نفسه كيف يلاقي سهني خالي الأيدي. ففكر كثيرا ولم يدري ماذا يفعل. فجأة قطع قطعة من لحم جسده وطبخها وجاء بها إلى سهني، فأكلتها سهني وقالت إن الطعم لذيذ ولكنه ليس بسمك. فقال مهيبال نعم إنه ليس بسمك، فهل تفهمي ما هو؟ فما لبث أن علمت سهني أن حبيبها قد قد لحما من جسده. وذات يوم جاءت أخت الزوج سهني إلى القرية وقامت هناك، وعلمت أن سهني لم تكن مخلصة لزوجها، فنسجت مؤامرة لقتلها.
وكانت

أعرف أن سهني تذهب لملاقاة مهيفال مستخدمة إبريقا فخارية لعبور النهر كل ليلة، فبدلته بإبريق غير مخبوز. ولما أرادت سهني استخدام هذه الجرة في الليل وجدت أنها ليست تلك التي كانت تستخدمها كل ليلة، وعلمت أن هناك شخص قد مكرها، ولكنها ملتزمة بإيفاء وعدها للقاء مع مهيوال، فاستخدمت الجرة غير المخبوزة غير مكترسة بمصيرها، وألقت بنفسها في النهر الفائض. فلما وصلت في وسط النهر انكسرت الجرة غير المخبوزة، فنادت سهني للنجدة، فلما رأى مهيوال أن سهني تغرق غطس فجأة في النهر ووصل إليها، وهناك التقى المحبان في وسط النهر في شكل موت، وقذفت الموجات جثتيهما إلى ضفة النهر. هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم لخدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. كثفت الهند عمليات الإغاثة في نيبال المتضررة من الفيضانات، حيث أرسلت نيودلهي الدفعة الخامسة من المساعدات الطارئة. وقد أعلن السفير الهندي لدى نيبال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول

الطائرة الهندية الخامسة المحملة بمساعدات الإغاثة والإنقاذ إلى الدولة الواقعة في منطقة هيمالايا بعد ظهر اليوم. سيشارك معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في قمة بريكس 18 التي ستعقد في نيودلهي في وقت لاحق من هذا الشهر. وبصفتها الرئيس الحالي للمجموعة هذا العام، تستضيف الهند القمة في 12 و13 من شهر سبتمبر في مركز بهارات مندابم بنيودلهي. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر من هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة للغاية في مناطق متفرقة من شرق ولاية مادهيا براديش. وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى خفيفة جدا مصحوبة بعواصف رعدية وبرق في العاصمة غدا. في ولاية أوترا براديش تم اليوم تعيين المارشال الجوي المتقاعد جيتندرا ميشرا القائد السابق للقيادة الجوية الغربية كأول رئيس تنفيذي لصندوق شريرام جرامبومي كشيترا في أيوديا. لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 28 آخرون اليوم في حادث تحطم حافلة ركاب في شبه جزيرة سيناء بمصر، وشملت قائمة الضحايا مواطنين مصريين وأردنيين. يصل رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر إلى نيودلهي بعد قليل في زيارة للهند تستغرق 3 أيام، يرافق فيها وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكين. وفي الرياضة، في منافسات كرة ريشة تأهل كل من الهندي كيدامبي سريكانث وتان في شارما إلى الدور الثاني من بطولة شاينا ماسترز بعد تحقيق مها الفوز بمجموعتين متتاليتين في منافسات الفرد بمدينة شينزين في مقاطعة قانغوندغون. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات بأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء.